خلفونا كل شيء، خلفونا بركان، خلفونا التثم، خلفونا كل شيء. يوم منين كم منين؟ نعم نعم.